كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشون معيشة مرة

مستنينا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا ما تنعص تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له القنقير حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحن الشعرين تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار فلاش شفنا ديساندر هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص دان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بالا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو تو تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف.

0: جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: مالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم مالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية

0: dans le sap Kyber, ça m'islèche, c'est comme si c'est de la porcelaine. On envoie des shit lit, biche à force de l'être. Géonosis, la force renaît.
1: كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو لي بالك يدو كان البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمع خاين

بينا منكم كل شراو في الزليف تودو راكا بيسا كل شراو في الزليف تودو راكا بيسا كل شراو في الزليف تودو راكا بيسا كل شراو في الزليف تودو راكا بيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص دام باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بارا تي تي سي اون اوبلي باسي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في